يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون

كنا إخوة الإيمان في رحاب المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 69 من سورة الشعراء حتى الآية 26 من سورة النمل. بمشيئة الله تعالى يستأنف رحلته الإيمانية في حوالي 13 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار.

0: قدم المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال: 1:32 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من الختمة المرتلة نستمع إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، حيث يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 40 من سورة الفرقان حتى الآية 10 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

قليلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض

استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا

ذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض

حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

آية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون.

يَعْمَلُونَ ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون

قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال رب

يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون.

فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين

إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين

هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون.

إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون

فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين

0: من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ علي حجاج السويسي رتل فقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، بدأ الترتيل بالآية 40 من سورة الفرقان، واختتمه بالآية 10 بعد 100 من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:03 من صباح يوم الجمعة 20 من ذي القعدة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 8 مايو من عام 2026 من الميلاد. إخوة الإيمان، فترة إذاعية جديدة بدأت من 2 وتمتد حتى 5:30. معي خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، وهذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه قبل 4:10 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الجمعة من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة مباركة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سناب، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. ينقل لنا هذه الإذاعة الخارجية من المذيعين إسلام الملاح، ويشرف عليها من التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى 29 يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي ما تيسر من سورة النساء، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 2:36 من صباح يوم الجمعة. القارئ الشيخ نصر السعيد محمد يتلو ما يتيسر من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ نصر السعيد محمد ما تيسر من سورة الزخرف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 52 دقيقة ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة العنكبوت، يتلو القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

منكم إن كنتم تعلمون.